شوف الله يخليك الى ما فينا ما تسالي فينا ما تدوز السوق شوف داك السيمون في المجتمع ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.